0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: افتتحت في العاصمة الكينية نيروبي يوم أمس الأحد أعمال الدورة 21 للجمعية العامة لاتحاد مجالس أساقفة شرق أفريقيا، وذلك باحتفال إفخارستي ترأسه الكاردينال مايكل شيرني عميد الدائرة الفاتيكانية لخدمة التنمية البشرية المتكاملة. ألقى نيافته عظة تمحورت حول قراءات الأحد 16 من الزمن العادي، متوقفا عند أمثال الإنجيل الثلاثة: الزؤان والحنطة، حبة الخردل والخميرة، ليقدم تأملا في معنى ملكوت الله ورسالة المسيحيين في عالم اليوم. أكد الكاردينال شيرني أن ملكوت الله ليس واقعا بعيدا أو مؤجلا، بل هو حاضر بالفعل بين الناس، لكنه يحتاج إلى وعي والتزام عملي. واستشهد بما جاء في الرسالة العامة للبابا لاوون 14 الإنسانية الرائعة مانيفيكا أومانيتاس، حيث يدعو الحبر الأعظم المؤمنين إلى أن يكونوا خداما للملكوت الآتي، موضحا أن هذه الدعوة لا تعني انتظار المستقبل فحسب، بل المشاركة منذ الآن في بناء عالم أكثر إنسانية وعدلا وسلاما. هذا ثم انطلق نيافته من مثل حبة الخردل التي تبدو صغيرة لكنها تنمو لتصبح شجرة كبيرة، ليؤكد أن الرجاء المسيحي لا يقوم على تجاهل الصعوبات، بل على الثقة بأن الخير قادر على النمو حتى في أكثر الظروف قسوة. وذكر بما قاله البابا لاوون 14 بأن المسيحي لا يكتفي بإدانة الشر، بل ينظر إلى التاريخ في ضوء المسيح القائم من بين الأموات، ويرى في كل مرحلة فرصة جديدة للتجدد الشخصي والجماعي. وأضاف أن الخير ينمو بصمت تماما كما تنبت البذرة في الأرض حتى عندما تبدو الفوضى والعنف هما السائدين. وشدد المسؤول الفاتيكاني على أن هذه النظرة تتطلب رفض ما وصفه بالواقعية الزائفة، أي الاستسلام والتشاؤم أمام الأزمات، داعيا إلى التمسك برجاء عملي يترجم إلى مبادرات ملموسة. وتوجه إلى الشباب مذكرا إياهم بأن البابا الراحل فرانسيس دعاهم لئلا يسمحوا لأحد بأن يسلبهم الرجاء، مؤكدا أن مستقبل الكنيسة والمجتمع يحتاج إلى أجيال تؤمن بقدرة الله على صنع الجديد وسط التحديات. انتقل نيافته بعدها إلى الحديث عن مثل الحنطة والزؤان، حيث يرفض صاحب الحقل اقتلاع الزؤان فور ظهوره حتى لا تقتلع الحنطة معه. ورأى الكاردينال شيرني في هذا المثل دعوة إلى التحلي بالصبر والحكمة عند مواجهة الشر، موضحا أن الله لا يتجاهل وجود الشر، لكنه لا يسمح أيضا بأن تتحول الرغبة في القضاء عليه إلى ظلم جديد أو إلى تدمير ما ينمو من خير. كما ربط نيافته هذا التعليم الإنجيلي برؤية البابا لاوون 14 للعلاقات الدولية كما وردت في رسالته العامة المذكورة، حيث يؤكد أن الحوار يبقى الأداة الدبلوماسية التي لا غنى عنها من أجل منع النزاعات وإعادة بناء الثقة بين الشعوب. وأوضح أن الحوار ينبغي أن يشمل حتى الأطراف التي يصعب التفاهم معها، لأن السلام لا يولد من الإقصاء، بل من الصبر والتواضع والاستعداد للبحث عن أي بادرة حسن نية يمكن أن تفتح طريق المصالحة. كما أضاف المسؤول الفاتيكاني أن هذا النهج لا يقتصر على العلاقات بين الدول، بل ينبغي أن ينعكس أيضاً في الحياة اليومية داخل الكنيسة والمجتمع من خلال ما سماه دبلوماسية الحياة اليومية، أي بناء الجسور بين الأشخاص والجماعات وتغليب روح اللقاء على الانقسام. واستشهد تشيرني بكلمات البابا بنديكتوس 16 الذي قال إن العالم يفتدى بصبر الله بينما تدمره عجلة الإنسان وعدم صبره. في تأمله بالمثل الثالث، أي مثل الخميرة، أوضح نيافته أن رسالة المسيحي ليست لفت الأنظار أو البحث عن المظاهر، بل العمل الهادئ والعميق الذي يغير الواقع من الداخل. فالخميرة لا ترى، لكنها تخمر العجين كله. وهكذا ينبغي للمؤمن أن يكون حضوره في المجتمع، فيساهم بصمت في نشر العدالة والمصالحة وخدمة الإنسان. وأشار المسؤول الفاتيكاني إلى أن هذا العمل هو ثمرة فعل الروح القدس الذي يعمل في القلوب بصمت ويساند المؤمنين في ضعفهم، كما يقول القديس بولس الرسول في رسالته إلى أهل روما. فروح القدس هو الذي يمنح الكنيسة القدرة على قراءة علامات الأزمنة واكتشاف طرق جديدة لتعزيز العلاقات بين الشعوب والأمم بما يتوافق مع متطلبات ملكوت الله. هذا وأكد الكاردينال مايكل تشيرني أن بناء جسور الشركة لا يعني التنازل عن الهوية المسيحية أو التفريط بمتطلبات الإنجيل، بل يعني الانفتاح على الآخرين بروح المحبة والحوار مع الحفاظ على الشهادة الصادقة للإيمان. فالمسيحي، قال نيافته، مدعو إلى أن يكون مثل الخميرة، يحول العالم من الداخل ويزرع روح الشركة والتضامن حيثما وجد. هذا واختتم عميد الدائرة الفاتيكانية لخدمة التنمية البشرية المتكاملة عظته، سائلا الله الكلي القدرة أن تمنح هذه الجمعية العامة كنائس شرق أفريقيا نعمة بناء جسور الشركة والرجاء والعدالة والحكم الرشيد، لكي تكون شاهدا حيا على حضور ملكوت الله في هذا العالم ورسالة سلام ومصالحة في هذا الزمن الذي تتزايد فيه الانقسامات والتحديات.
2: في إطار زيارته الرعوية والدبلوماسية إلى أوكرانيا، ترأس المطران بول ريتشارد جالاجر أمين سر دولة حضيرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية قداسا إلهيا حاشدا في مزار سيدة الكرمل بمدينة بردوشيف الواقع جنوب غرب العاصمة كييف. وجاء هذا الاحتفال بمناسبة الذكرى السنوية 35 لإعادة فتح بنى وهيكليات الكنيسة الكاثوليكية ذات الطقس اللاتيني في البلاد، وتزامنا مع اليوبيل الفضي للزيارة التاريخية التي قام بها القديس البابا يوحنا بولس الثاني عام 2001. شارك في الاحتفال أكثر من 3000 مؤمن من مختلف الأعمار في تجمع هو الأول من نوعه في الهواء الطلق منذ اندلاع النزاع قبل نحو 4.5 سنوات، حيث تحدت الجموع تقلبات الطقس والمخاوف الأمنية لتأكيد تمسكها بالرجاء والسلام. وتأتي زيارة المبعوث البابوي في ظل تصعيد عسكري حاد، إذ شهدت العاصمة كييف ليلة عصيبة سبقت الاحتفال جراء موجات قصف عنيف أطلق خلالها نحو 42 صاروخا باليستيا و100 طائرة مسيرة، سقط بعضها في الحي الذي تقع فيه السفارة البابوية حيث يقيم المطران جالاجر والوفد المرافق له، مما اضطر طاقم السفارة إلى الاحتماء بالملاجئ المخصصة. وفي عظته التي ألقى مقدمتها وخاتمتها باللغة الإيطالية وترجم نصها إلى الأوكرانية، أكد سيادته على الطابع المزدوج لمهمته بتكليف من قداسة البابا لاون 14، مشيرا إلى أنها تحمل شقا رعويا يتجسد في القرب الروحي والاتحاد في الصلاة مع الشعب الأوكراني المتألم، وشقا دبلوماسيا يتضمن لقاءات مرتقبة مع القيادات السياسية لبحث أفق التهدئة وبناء سلام عادل. واستلهم أمين سر دولة حضيرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول معاني الصمود من القراءة الأولى من سفر الملوك، مسلطا الضوء على مسيرة إيليا النبي فوق جبل الكرمل وصلاته اللجوجة إلى الله، وقال: لقد كان إيليا صامدا ومثابرا خلال فترة طويلة من الاضطهاد البشري، وأظهر أنه بقي مثابرا وواثقا حتى النهاية. إن مثاله يشجعنا نحن أيضا على عدم الاستسلام وعدم اليأس في الصعاب، والحفاظ على الصلاة الدؤوبة والرجاء الحي في الله. وفي لفتة دعم قوية تلامس المعاناة اليومية للمواطنين جراء نقص الغذاء والماء ومصادر الطاقة، شدد المبعوث البابوي على أن الهوية المسيحية تبقى الحصن المنيع أمام هجمات العنف، مستشهدا برسالة القديس بولس إلى أهل غلاطيا، وقال: لا أحد يقدر على التقليل من كرامتنا في عيني الله، ولا حتى شيطان الحرب الذي يهاجمنا. وعندما نكون واعين حقا لكوننا أبناء لله وأبناء لوالدة الله، لن يكون بمقدور أحد أن يغرقنا في حزن عميق حتى في اللحظات التي نبكي فيها موتانا بمرارة. هذا وخيمت أجواء الصلاة والخشوع على القداس من خلال فعل تكريس خاص رفعه المطران جالاجر أمام أيقونة عذراء بردوشيف الأسرية، مستودعا إياها نوايا شفاء المرضى وراحة نفوس الضحايا وحماية الجنود على الجبهات ومعونة السلطات الحكومية في مواجهة التحديات الجسيمة المحيطة بالبلاد. كما وعكس الاحتفال مظهرا جليا للوحدة المسيحية، حيث شارك في الذبيحة الإلهية جميع أعضاء مجلس الأساقفة الكاثوليك للطقس اللاتيني في أوكرانيا، إلى جانب رئيس كنيسة الروم الكاثوليك الأوكرانية المطران سفياتوسلاف شيفشوك وحشد من مؤمني الطقس الشرقي الذين رفعوا الأعلام الوطنية والكنسية. وفي ختام الذبيحة الإلهية التقى المطران جالاجر بمجموعة من الشبان والشابات الذين قدموا له باقات من الزهور ومجسما خشبيا لعذراء بردوشيف، معربين بتأثر عن امتنانه العميق لقرب الأب الأقدس ورعايته الأبوية التي تجعلهم يشعرون بأن الكنيسة هي عائلة واحدة ومتماسكة، قبل أن يختتم الوفد الفاتيكاني زيارة بوقفة صلاة صامتة داخل الكنيسة أمام أيقونة العذراء مريم.
3: تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ليست نتاج عمل قلة من الناس، بل هي حصاد لمعارف وجهود البشرية جمعاء على مر السنين. إن التقدم السريع للذكاء الاصطناعي قد فرض تحديات ومشكلات خطيرة للغاية على المجتمع البشري بأسره، لذلك ربما يمكن للفاتيكان أن يساهم في تعزيز مبادرات منسقة في خضم تنافس يشبه الحرب بشكل متزايد لمنح العالم لحظة التقاط أنفاس. هذه هي وجهة نظر البروفيسور لي لينشان، الأستاذ في كلية الهندسة الإلكترونية وعلوم الحاسوب بجامعة تايوان منذ عام 1979. وبمناسبة صدور الرسالة العامة الإنسانية الرائعة للبابا لون الرابع عشر، أجرت وسائل الإعلام الفاتيكانية مقابلة مع العالم ليتأمل في التطور الحالي للذكاء الاصطناعي والاستجابات الممكنة للتحديات التي يفرضها. عين البروفيسور لي لين تشان كنجم في العلم في شرق آسيا من قبل مجلة نيتشر، وبين عام 1979 و 1998 خاض بالنجاح تحديا جديدا تماما لم يكن أحد قد أجرى أبحاثا حوله بعد، وهو تعليم الآلات كيفية كتابة وقراءة لغة الماندرين الصينية صوتيا. ويمكن القول أن أساس التطبيقات المتعلقة بلغة الماندرين على الهواتف المحمولة هو ثمرة أبحاثه. إن التكنولوجيا التي طورها على مر السنين هي ما نسميه اليوم بالذكاء الاصطناعي. ويضيف العالم أن العاملين في مجال الذكاء الاصطناعي اكتشفوا أن جزءا كبيرا من الإبداعات البشرية المتراكمة على مر السنين ومن حضارة المعرفة التي لا تنضب يمكن تمثيله من خلال البيانات، وبالتالي تطبيقه باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. علاوة على ذلك، وبفضل معارف وجهود العديد من الناس، يبدو أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي قادر على فعل كل شيء، لأن هذا ليس نتاج عمل نخبوي. ويرى البروفيسور لي أن جميع العاملين في مجال العلم تقريبا قد بدأوا عملهم بنية تعزيز خير المجتمع البشري بأسره، على الرغم من الأثار الجانبية السلبية الحتمية للاكتشافات العلمية. بالإضافة إلى ذلك، فإن سرعة تطور تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تتجاوز خيال الغالبية العظمى من الناس، ويجد الكثيرون صعوبة في التكييف مع هذا التغيير. ويشبه لي التقدم الحالي بميدان حرب حيث يجري التنافس على مستوى عالمي، فقط من يتقدم أكثر ستكون لديه الفرصة للاستحواذ على كل شيء. الجميع يبذلون قصارى جهدهم، وبالطبع تتقدم التكنولوجيا بمعدل متسارع للغاية، وما يؤكده لي يتطابق مع ما كتبه البابا حول ثقافة القوة في الرسالة العامة الإنسانية الرائعة يوضح الحبر الأعظم أن بابل الحديثة ليست فقط نموذج التكنوقراطي المعولم، بل هي أيضا الصدام عن بعد بين الإمبراطوريات المتنافسة، بين قوى تريد الحفاظ على صدارتها وقوى تطمح إلى غزوها، مع تعدد النزاعات المحلية. وفي هذا السياق تخوض هذه القوى سباقا لتطوير تكنولوجيا أكثر قوة باستمرار. وتحدث أيضا عن الصعوبات التي يواجهها المهندسون والعلماء في هذا القطاع. يقول البروفيسور: لقد أدرك الكثير منهم الآثار الجانبية السلبية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على المجتمع، ولذلك يحاولون تعزيز قابلية التفسير والموثوقية والقدرة على التحكم في الأنظمة التي يطورونها. كما يفكر الكثيرون في القواعد الأخلاقية المحتملة للذكاء الاصطناعي للحد من الآثار الجانبية السلبية المحتملة، ولكن كل هذا يظل صعبا لأنه يمثل حتما تحديا عابرا للتخصصات والثقافات والدول. وكما كتب البابا في الرسالة العامة: نلمح جزءا كبيرا من البشرية يحاول البقاء إنسانيا والعمل من أجل بناء مدينة التعايش والسلام. وانطلاقا من هذا التأمل يشارك البروفيسور لي بعضا من أفكاره. ووفقا له، هناك من يتساءل عما إذا كان بإمكان قادة صناعة الذكاء الاصطناعي أو الدول الكبرى التي تقود هذا القطاع التوصل إلى إجماع لتعليق تطوير التكنولوجيا مؤقتا لمنح المجتمع لحظة التقاط أنفاس. ومع ذلك فإن هذا الحل غير عملي، لأن قادة الصناعة والدول على حد سواء يخشون أن عدم التقدم يعني التراجع، فالجميع يتقاتلون من أجل الصدارة. أخشى أن لا يرغب أحد في التوقف تاركا للآخرين فرصة للفوز. ولذلك يقترح البروفيسور لي حلا يراه أكثر قابلية للتطبيق، وهو مطالبة الحكومات بممارسة السلطة العامة داخل أراضيها من خلال التشريع وفرض ضرائب أعلى على الصناعات التي تحقق أرباحا هائلة بفضل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ثم استخدام هذه الموارد خصيصا لحل المشكلات الاجتماعية الناجمة عن الذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال، مساعدة العاطلين عن العمل على التكيف مع هذا السياق الجديد. ومع ذلك فإن هذا الاقتراح ينطوي أيضا على الصعوبات، وعندما تفرض ضرائب أعلى في بلد معين فإن ذلك يؤدي حتما إلى ضعف تنافسية صناعة الذكاء الاصطناعي في ذلك البلد، ولن ترغب أي حكومة في القيام بذلك. لذا فإن اقتراح العانم هو أن يتخذ الجميع في خضم منافسة تشبه الحرب مبادرات منسقة لتحقيق اعتدال مناسب في تطوير الذكاء الاصطناعي معا، ومنح العالم لحظة التقاط الأنفاس. وعلى الرغم من صعوبة التوصل إلى هذا النوع من الإجماع الدولي، يرى لي أن الخطوة الأولى يمكن أن تكون نداء تطلقه مؤسسة ذات نفوذ ومصداقية على المستوى العالمي. وبهذه الطريقة سيتمكن الأشخاص القلائل الذين يمتلكون دورا مؤثرا في القطاعات المعنية من الاستماع والتأمل والبحث عن الحلول الأكثر واقعية. والفاتيكان الذي يمثل مرجعية عالمية على الصعيد الأخلاقي والضميري يمكنه أن يكون المؤسسة القادرة على فعل ذلك.
0: ترأس البطريرك الماروني الكاردينال ماربشار بطرس الراعي القداس الإلهي الأحد 19 من تموز يوليو في كنيسة مارشربل في دير مارمرون عناية بمناسبة عيد القديس شربل، وألقى عظة بعنوان: حينئذ يتلألأ الأبرار كالشمس في ملكوت أبيهم. وقال غبطته: إن الليتورجيا الإلهية التي نحتفل بها اليوم تجعلنا نعيش ما أعلنه الرب في الإنجيل، لأنها تكشف أن القداسة ليست فكرة نتأملها بل حياة نغتذي منها. فالكنيسة عندما تعيد لقديسيها إنما تمجد الله العامل فيهم وتدعو أبنائها إلى أن يسيروا في الطريق نفسه. في عيد القديس شربل نتذكر أن سر حياته كان سر الإفخارستية، فمن قداسه اليومي استمد قوته، ومن كلمة الله استنار، ومن الصلاة الدائمة نمت قداسته. لذلك فإن أعظم تكريم نقدمه لهذا القديس لا يكون بالإعجاب بسيرته فحسب، بل بالاقتداء بإيمانه والاتحاد بالمسيح والعيش بأمانة للإنجيل، حتى تصبح حياتنا نحن أيضا شهادة حية لمحبة الله. حينئذ يتلألأ الأبرار كالشمس في ملكوت أبيهم. بهذه الكلمة الإنجيلية أضاف البطريرك الراعي يقول في عظته: نتأمل أيضا في واقع وطننا، فكما يشرق الأبرار بنور الله يبقى لبنان مدعوا إلى أن يستعيد إشراقه الحقيقي، لأن هذا الوطن لم يعرف يوما إلا برسالته وبحضوره وبالقيم التي حملها إلى الشرق والعالم. وأشار غبطته إلى أن لبنان مهما اشتدت عليه الأزمات ومهما تعظمت التحديات ليس تائها ما دام الله يرافقه وما دام قديسوه يسيرون معه ويشفعون له. هذا الرجاء هو الذي يدفعنا إلى التطلع بثقة إلى المستقبل وإلى الإيمان بأن هذا الوطن قادر بنعمة الله وبإرادة أبنائه على أن يستعيد تألقه ودوره ورسالته. أضاف البطريرك الراعي يقول: نصلي من أجل لبنان ومن أجل جميع مسؤوليها لكي يوفقهم الله إلى كل ما يعزز وحدة الوطن ويحصن مؤسساته ويحفظ كرامة شعبه ويصون سيادته. فالسلام خيارنا، وعلى لبنان أن يختار طريق الحقيقة لا الأوهام، لأن الحقيقة وحدها تبني الدولة وتجمع اللبنانيين وتؤسس لمستقبل آمن ومستقر. من واجبنا الوطني دعم كل خطوة تعيد للدولة هيبتها وللبنان سيادته ولشعبه أمنه واستقراره. من هذا المنطلق فأن كل اتفاق يحفظ سيادة لبنان ويصون حقوقه الوطنية ويعزز سلطة الدولة على كامل أراضيها هو خطوة تستحق الدعم، على أن يلتزم جميع الأطراف بتنفيذ موجباته كاملة وبأمانة. فنجدد التأكيد على أهمية تنفيذ اتفاق الإطار تنفيذا كاملا ودقيقا لما يشكله من مدخل إلى ترسيخ سيادة الدولة وبسط سلطتها الشرعية على كامل أراضيها وتثبيت الأمن والاستقرار وصون حقوق لبنان الوطنية، غير أن تحقيق الغاية المرجوة منه لا يتوقف على نصوصه فحسب، بل على التزام جميع الأطراف بتنفيذ موجباته كاملة وبأمانة. قال البطريرك مربشار بطرس الراعي في عظته: ويبقى الحياد الفاعل خيارا وطنيا لا غنى عنه، ينسجم مع هوية لبنان ورسالته، ويحصنه من صراعات المحاور، ويعزز وحدته الداخلية، ويعيد إليه دوره التاريخي وطنا للقاء والحوار، ورسالة للحرية والعيش المشترك. فلبنان لا يكتمل حضوره إلا بدولته، ولا تترسخ رسالته إلا بسيادته، ولا يطمئن مستقبله إلا بحياد فاعل يحفظه ويريح محيطه ويجعله شاهدا للسلام في هذا الشرق وفاعلا في سبيله. ولتبقى عناية كما كانت دائما منارة صلاة ورجاء، وليبقى القديس شربل نورا يرافق لبنان في مسيرته حتى يستعيد هذا الوطن كامل إشراقه ويظل أمينا لهويته، ثابتا في رسالته ومشرقا بنور الحق كما أراده الله.
4: كان تفاقم حدة الأزمة الإنسانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية محور تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. ويتوقف التقرير عند العنف المتزايد من قبل المستوطنين والتهجير القسري للفلسطينيين وتقييد حركتهم، كما يتحدث عما تتعرض له قطاعات هامة مثل التعليم، حيث يتعرض أكثر من 80 مدرسة فلسطينية إلى خطر الهدم. ويلفت مكتب الأمم المتحدة الأنظار إلى تزايد الاحتياجات الإنسانية وأيضا تفاقم ضعف الجماعات المحلية. ويشير التقرير إلى تزايد سوء الأوضاع الإنسانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني، أعمال الهدم والإزالة، وعنف المستوطنين. وحول هذه القضية تحديدا أشار مكتب الأمم المتحدة في تقريره إلى إصابة حوالي 850 فلسطينياً منذ بداية العام 2026 جراء اعتداءات، وقد جاءت إصابات 690 شخصاً على يد المستوطنين بشكل مباشر، بينما كانت الإصابات الأخرى نتيجة تدخلات للقوات الإسرائيلية. ويؤكد التقرير النمو في هذه الظاهرة، أي الاعتداءات التي يقوم بها المستوطنون والتي تسفر عما متوسطه إصابة فلسطيني كل 3 أيام خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، كما وتشكل هذه الهجمات أحد الأسباب الرئيسية لنزوح الفلسطينيين وخاصة في المنطقة جيم حسب اتفاقية أوسلو. وقد تم في الفترة من كانون 2 يناير 2023 حتى 13 من تموز يوليو 2026 استهداف 122 من الجماعات الفلسطينية، ما أسفر عن نزوح كامل أو جزئي. وقد اضطر أكثر من 6200 شخص إلى مغادرة بيوتهم، ومن بين هؤلاء هناك أكثر من 3000 طفل. وتجر الإشارة إلى أن أعداد النازحين قد بلغت خلال عام 2026 وحده حتى الآن ما يزيد عن 2300 شخص. هذا وفي حديثه عن الأزمة التي يتعرض إليها قطاع التعليم، يشير التقرير إلى صدور أوامر بالإزالة أو بإيقاف العمل تشمل 84 من المدارس الفلسطينية، ويتعرض 54 مدرسة إلى خطر الهدم الكامل و30 الأخرى إلى خطر هدم جزئي. ويتوجه إلى هذه المدارس حسب ما جاء في التقرير حوالي 13,000 طالب، بينما يدرس فيها أكثر من 1,000 معلم.
0: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: نشرت دار النشر الفاتيكانية كتابا جديدا للبابا لهون الرابع عشر بعنوان مجرد من السلاح ويجرد من السلاح، السلام هو عطية. هذا الكتاب الذي أشرف على تحريره أليساندرو بانفي يمثل أول أنطولوجيا تستند إلى خطابات ومداخلات متنوعة للبابا بريفوست حول موضوع السلام منذ يوم انتخابه في 8 أيار مايو عام 2025، ويستهل الكتاب بنص غير منشور له. كتب البابا لاون الرابع عشر: السلام عليكم.

0: كانت هذه هي التحية الأولى التي وجهها يسوع القائم من بين الأموات إلى تلاميذه، وهذه هي أيضا العطية الأولى التي قدمها المسيح القائم لأصدقائه وللعالم أجمع، السلام. ومع ذلك لم تكن تلك العطية رخيصة الثمن، إذ كان جسد معلم الناصر الممجد يظهر جراح الألام. لقد عبر المسيح من خلال الكراهية والعنف وصلب العالم، لقد عانى يسوع المسيح الظلمة وقام مجردا من السلاح ويجرد من السلاح. لقد دخل إعلان الإنجيل في مجرى التاريخ وما زال يدخل فيه اليوم كما كان الحال لألفي سنة خلت. إن السلام هو الرغبة الكبرى التي تجيش بها قلوب كثيرة، لكنه أيضا غالبا ما يكون مهددا ومهانا ومستباحا. واليوم ينخرط ما لا يقل عن 103 دول بشكل أو بآخر في حروب على هذه الأرض، فصوت الأسلحة يتردد ويحصد الأرواح في أوكرانيا والشرق الأوسط والسودان وميانمار واليمن والكونغو وفي العديد من البؤر الأخرى. لقد صاغ سلفي البابا فرانسيس في وقته مصطلح حرب عالمية ثالثة تشن على أجزاء لوصف حالة الصراع المنتشرة والتي لا مثيل لها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وبمراجعة مداخلات حول هذا الموضوع والتي جمعت الآن في هذا الكتاب، أود التأكيد على بعض الجوانب العزيزة على قلبي. أولا وبشكل خاص تابع البابا لاون 14 يقول: السلام هو مسؤولية، فإذا كانت غريزتنا الأولى عند مواجهة أي مشكلة أو معايشة أي توتر أو التعرض لأي مأساة هي الحكم على الآخرين واتهامهم بل وإدانتهم، فسيكون من الحتمي أن يتفشى الجفاء أولا ثم الكراهية من حولنا. هناك طريقة لرؤية الواقع تدمر ولا تبني، أما السلام فيبدأ مني أنا، يبدأ منا جميعا. يقول القديس أغسطينوس: إنها أوقات عصيبة، أوقات قاسية، أوقات محن، عيشوا بصلاح وبالحياة الصالحة، غيروا الأزمنة، غيروا الأزمنة ولن يكون لديكم ما تشتكون منه. لا يمكننا المطالبة بالسلام من أقوياء هذا العالم إذا لم نبدأ نحن أنفسنا بعيشه انطلاقا من علاقاتنا اليومية في عائلاتنا وفي بيوتنا وفي مدننا وفي أماكن عملنا. إن السلام يبنى باللفتات اليومية الصغيرة، بابتسامة نمنحها، بإساءة نصفح عنها، وبكلمة طيبة نقولها. علاوة على ذلك السلام يبنى بالحق، فحتى الذين يخوضون الحروب يدعون أنهم يتحركون باسم السلام. لا أحد يملك الوقاحة ليعلن أنه يريد الحرب لأجل الحرب، فحتى أقوياء الأرض يدركون أن كل إنسان يطمح إلى العدالة ويرغب في العيش بسلام، ولا سيما بعد العواقب الوخيمة لحدثي هيروشيما وناغاساكي، أصبح اللجوء إلى الحرب أكثر فأكثر بمثابة مغامرة بلا خط رجعة، كما عبر بدقة القديس يوحنا بولس الثاني. تابع البابا لاون 14 يقول: لقد ذكرت مرارا وتكرارا بالنداء المؤثر الذي وجهه القديس بولس السادس إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، فقد أشار سلفي المبجل إلى أن ما يجمع البشر هو عهد مختوم بقسم يجب أن يغير التاريخ المستقبلي للعالم. لا للحرب بعد اليوم، لا للحرب أبدا، السلام، السلام هو الذي يجب أن يقود مصير الشعوب والإنسانية جمعاء، وخصوصا في العصر الذري. على الحقيقة أن تشق طريقها، ليست الأسلحة النووية هي التي تولد السلام بل نزع السلاح. هذه الحقيقة التي كانت تبدو بديهية في العقود الماضية التي شهدنا خلالها خفضا للتصعيد النووي، باتت اليوم باهتة ومظلمة بسبب سباق تسلح يثير الخوف والفزع. وكما كتب المغني والشاعر بوب ديلان متوجها برمزية إلى القنبلة الذرية في إحدى قصائده: أنا أكرهك لأن الإنسان هو الذي صنعك، والإنسان يمتلكك، والإنسان هو الذي يتحكم بك. تضع الكنيسة اليوم بتواضع أمام نظر الجميع سؤالا جوهريا: هل ينبغي للجنس البشري أن يستمر في سكن الأرض؟ إن تلاقي السيطرة السيبرانية مع إعادة التسلح العالمي يدفعان إلى طرح هذا السؤال بكل جدية. إن السلام يبحث عن شهود، وهذا الكتاب يذكرنا بذلك بقوة من خلال وجوه عديدة. فالشخصيات التي يتناولها الكتاب ومن بينها الطوباوي فلوريبير بواناتشوي وخادما الله جورجيو لابيرا ودوروثي داي هي نماذج حية لرجال ونساء ساهموا بأنفسهم في تعزيز السلام من خلال التغلب على تجربة الفساد وإعانة الفقراء وتعزيز الجهود الدبلوماسية. وإلى جانب الشخصيات المعروفة يتجسد السلام في أبطال غير مشهورين اتبعوا صوت ضمائرهم. لقد حدث بالفعل في التاريخ أن اقتربنا من كارثة نووية، إذ تروي السجلات أن قرارا اتخذه رجل بمفرده وهو الضابط السوفيتي ستانيسلاف بيتروف، قد ساهم في تجنب حرب نووية عالمية محتملة في 26 من أيلول سبتمبر عام 1983. ففي ذلك اليوم أشارت رادارات المخبأ القريب من موسكو، حيث كان بيتروف في نوبة حراسته، إلى إطلاق عدة صواريخ باليستية عابرة للقارات من الولايات المتحدة باتجاه الاتحاد السوفيتي، غير أن الأمر كان مجرد خطأ في نظام تحديد المواقع السوفيتي عبر الأقمار الصناعية. وتجاوزاً للأوامر العسكرية، قرر بيتروف عدم الإبلاغ عن الهجوم المفترض، وهو خيار نابع من ضمير رجل أدرك أن تلك الإيماء البسيطة كانت كفيلة بإزهاق ملايين الأرواح. إن عالماً تقرر فيه الآلات مهما بلغت دقتها وسرعتها الفائقة مقارنة بنا، شن قصف على أشخاص عزل سيكون حقاً عالماً مرعباً، وبالتالي فإن ضمير إنسان واحد قد يعادل العالم بأسره. وأخيراً، يحتاج السلام إلى الرجاء. ستواصل الكنيسة تبشيرها بالمحبة لجميع الرجال والنساء، وإذا كان هناك شيء يبحث عنه العالم اليوم فأعتقد أنه رسالة رجاء نحو المستقبل، لننظر إلى الغد برجاء ولنجد في رسالة يسوع المصدر الوحيد لنا، لأن جوهر تعليم المسيح هو هذا، إن المحبة والحب وبذل الذات من أجل الآخرين هي الأمور التي تهزم الموت والعزلة والعنف. لقد أتيت لتكون الحياة للناس وتفيض فيهم. وخلص البابا لاوون 14 إلى القول: وإلى كل من يواجه خطر السقوط في تجربة اليأس أمام الحروب الكثيرة الدائرة في العالم، أوجه الدعوة التي سبق للبابا بيوس 11 أن وجهها للكنيسة جمعاء: نشكر الله لأنه يمنحنا أن نعيش في أوقات عصيبة، فالآن لا يسمح لأحد بأن يكون عادياً أو غير مبال، ليرشدنا الله على دروب اللاعنف، ولا يكفن المؤمنون وأصحاب الإرادة الصالحة أبداً عن العمل كصناع للسلام، وليجعل كل منا من السلام قضية حياته.
1: عرفت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي في بيان لها بتوجه قداسة البابا لاون 14 صباح الاثنين 20 من تموز يوليو إلى دير مونتي كاسينو البنديكتي في زيارة خاصة للجماعة الرهبانية والصلاة أمام قبر القديس بنديكتوس. وقد تضرع الأب الأقدس سائلا السلام في تلك المناطق من العالم التي يطبعها الدم والنزاعات. ووصل البيان أن البابا قد تناول بعد ذلك الغداء مع الرهبان ليعود بعدها إلى كاستيل غاندولفو. هذا وقد تحدث إلى وسائل الاتصالات الفاتيكانية رئيس الدير الأباتي لوكا فاليكا، وبدأ وصفا زيارة البابا لون 14 بعطية غير منتظرة، مضيفا أنه قد تم تأكيد الزيارة قبل قيام الأب الأقدس بها بيوم واحد فقط، ما يعني أنه لم يتمكن من إبلاغ الرهبان بهذا الحدث سوى قبل وقوعه بساعات حسب ما قال رئيس الدير، مضيفا أن كل شيء خلال هذه الزيارة قد تميز بأجواء من البساطة والأخوة. وأضاف أن البابا لون 14 قد تمكن من تحية الزوار والسياح، وتابع معربا عن قناعته بأن الأب الأقدس قد أسعده أن يزور هذا المكان الذي كان قد جاء إليه قبل سنوات كثيرة، أي حين كان طالبا في روما حسب ما قال قداسته لرئيس الدير البنديكتي. هذا وذكر الأباتي بأن في هذا المكان الذي أوكل فيه البابا لون 14 تضرعه من أجل السلام إلى القديس بنديكتوس، كان قد صلى البابا القديس بولس السادس سنة 1964 خلال زيارته لتكريس الكنيسة مجددا عقب ما تعرضت إليه من دمار بسبب الحرب. وفي تلك المناسبة أعلن البابا القديس بنديكتوس شفيع أوروبا واصفا إياه بمعلن السلام باتشيس نونسيوس. وأضاف رئيس الدير أن البابا لون 14 ومثل البابا بولس السادس وأيضا البابا يوحنا بولس الثاني والبابا بنديكتوس السادس عشر قد أتى إلى دير مونتي كاسينو كحاج سلام، وقد أشعل المصباح الذي كان قد أتى به إلى هنا البابا بولس السادس سنة 1964، مصباح السلام. ولفت الأباطي الأنظار من جهة أخرى إلى أن بوابة الدير قد كتبت عليها بخط كبير كلمة باكس السلام، وأضاف أن هذه الكلمة ترحب بسلام بجميع من يأتون إلى مونتي كاسينو، إلا أنها تصبح من جهة أخرى رسالة نسلمها إلى جميع من يأتون إلى هنا، قال رئيس الدير، وذكر بأن في هذا المكان كان قد تم 10 أيام مضت الاحتفال بتسليم جائزة باتشيس نونسيوس معلن السلام لبطريرك القدس اللاتين الكاردينال بير باتيستا بيتسابالا.
2: أكد رئيس كنيسة الروم الكاثوليك في أوكرانيا المطران سفياتوسلاف شيفشوك أن الصلاة المشتركة والغفران والمصالحة تمثل اليوم عناصر أساسية لمداواة جراح الحرب وبناء مستقبل أكثر سلاما لأوكرانيا وأوروبا. وجاءت تصريحاته خلال استقباله أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول رئيس الأساقفة جالاجر الذي يزور أوكرانيا موفدا خاصا من قبل البابا لاون 14. قال شيفشوك في حديث لموقعنا الإلكتروني إن الحرب دفعت الكثيرين إلى إعادة اكتشاف قوة الصلاة وأهميتها، مشيرا إلى أن الصلاة الجماعية ليست مجرد ممارسة دينية بل مساحة تمنح المتألمين عزاء ورجاء وتساعدهم على تضميد جراحهم الداخلية. وأضاف أن المسيح وعد بالحضور حيث يجتمع المؤمنون للصلاة باسمه، ولذلك فإن الصلاة مع موفدي البابا تحمل بعدا أعمق لأنها تعني الاتحاد بالصلاة مع الكنيسة الجامعة ومع الحبر الأعظم نفسه. وأعرب رئيس كنيسة الروم الكاثوليك عن امتنانه لزيارة رئيس الأساقفة جالاجر، كما استذكر زيارة الكاردينال تزوبي رئيس مجلس أساقفة إيطاليا إلى أوكرانيا قبل أيام، معتبرا أن حضور مبعوثي البابا يمنح الشعب الأوكراني شعورا بأنه ليس وحيدا في محنته، بل إن الكنيسة الكاثوليكية في العالم كله تحتضنه وتصلي من أجله. وقال إن هذه الزيارات تحمل رسالة تضامن ملموسة وتشجع المؤمنين على التمسك بالرجاء رغم استمرار الحرب. هذا ثم توقف سيادته عند التعاون القائم بين مختلف الكنائس والطوائف الدينية داخل أوكرانيا في مواجهة الأزمة الإنسانية الراهنة، وأوضح أن الكاثوليك والأرثوذكس والبروتستانت إلى جانب اليهود والمسلمين يعملون معا ضمن مجلس الكنائس الأوكراني الذي يحتفل هذا العام بمرور 30 سنة على تأسيسه. وأضاف أن هذه الشراكة تتجاوز الانتماءات الدينية، إذ تهدف قبل كل شيء إلى إنقاذ الأرواح وتقديم العون للمحتاجين، مؤكدا أن المحبة المسيحية لا تعرف حدودا مذهبية بل تتوجه إلى كل إنسان متألم دون تمييز. في سياق حديثه عن الواقع الإنساني أشار شيفشوك إلى أن ملايين الأوكرانيين ما زالوا يعيشون أوضاعا بالغة الصعوبة نتيجة الحرب المستمرة. وأوضح سيادته أن أحد المسؤولين في مدينة كييف أخبره بأن السكان يحتاجون إلى كلمة رجاء بقدر حاجتهم إلى الخبز والملابس، وهو ما دفع الكنيسة إلى التركيز على رسالتها الروحية إلى جانب نشاطها الإنساني. وقال إن زمن الحرب تحول إلى فرصة جديدة لإعلان الإنجيل، لأن كثيرين باتوا يبحثون عن الله وسط الألم والدمار، معتبرا أن الكنيسة مدعوة إلى مرافقة هؤلاء وتقديم كلمة الله وسر الإفخارستية وكل ما يعيد إليهم الثقة بهذه الحياة. هذا ولفت شيفشوك إلى أن أوكرانيا تحيي هذا العام الذكرى

0: أن العلاج الحقيقي لهذه الجراح لا يكمن في تجاهل الماضي أو نسيانه، بل في الغفران المتبادل. وقال أن جميع الشعوب تحمل في ذاكرتها صفحات مؤلمة، لكن لا ينبغي أن تبقى أسيرة لهذه الذكريات، فالماضي لا يمكن تغييره، أما المستقبل فيمكن بناؤه بروح جديدة قائمة على التسامح والمصالحة. وختم شيفشوك حديثه مشددا على أن الغفران حين يمنح ويقبل يصبح الدواء القادر على شفاء الذاكرة التاريخية للشعوب الأوروبية، ويفتح الطريق أمام سلام حقيقي ودائم، وهو السلام الذي تحتاج إليه أوكرانيا اليوم كما تحتاج إليه أوروبا بأسرها.
1: عبر مجلس أساقفة بيرو في رسالة نشرها عن تضامنه مع العائلات المتضررة من الهزة الأرضية التي ضربت منطقة خونين يوم السبت الماضي 18 من تموز يوليو. وأكد أساقفة بيرو في الرسالة التي نشروها قربهم الروحي من الذين فقدوا منازلهم ومن جميع الذين يشاركون في عمليات الإنقاذ والإغاثة، وأشاروا في الوقت نفسه إلى أهمية التضامن وتقديم المساعدة والدعم في هذه اللحظات العصيبة. هذا وكما أفادت وكالة فيدس الكاثوليكية للأنباء، أطلقت هيئة كاريتاس في أبرشية هوانكايو حملة تضامن من أجل مساعدة العائلات المتضررة من الهزة الأرضية يوم السبت الماضي 18 من تموز يوليو. على صعيد آخر، عقد مجلس أساقفة فنزويلا الكاثوليك الأيام القليلة الماضية اجتماعا عبر الإنترنت تمحور حول عمل الكنيسة من أجل مواصلة تنسيق المساعدات في المناطق المتضررة من الزلزالين العنيفين اللذين ضربا البلاد في 24 من شهر حزيران يونيو الفائت. وكما أفادت وكالة سير الإيطالية الكاثوليكية للأنباء، سلط أساقفة فنزويلا الضوء خلال اجتماعهم على العمل الاجتماعي للكنيسة، ولا سيما من خلال هيئة كاريتاس. وكانت كاريتاس فنزويلا قد نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بياناً أعربت فيه عن تضامنها مع المتضررين من الزلزالين العنيفين اللذين ضربا البلاد، وأشارت إلى أن الفكرة يتجه بشكل خاص إلى من يعانون أصلاً من الفقر وتتفاقم اليوم معاناتهم وينظرون إلى المستقبل بقلق كبير. ودعت هيئة كاريتاس فنزويلا في البيان الذي نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي، دعت جميع الفنزويليين داخل البلاد وخارجها وجميع الأشخاص ذوي الإرادة الطيبة إلى الإسهام بسخاء من أجل دعم شبكة التضامن التي تم إطلاقها، وذلك لتقديم المساعدة للمتضررين من الزلزالين العنيفين اللذين ضربا البلاد. هذا وتجدر الإشارة إلى أن قداسة البابا لاون 14 قد عبر عن قربه من المتضررين من الزلزالين العنيفين اللذين ضربا فنزويلا في 24 من حزيران يونيو، وذلك في كلمة وجهها بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي يوم الأحد 28 من حزيران يونيو. وعبر البابا لاون 14 عن قربه من الأخوة والأخوات المتضررين من الزلزالين العنيفين اللذين ضربا فنزويلا، وقال: أؤكد قرب الروحي من العائلات والجرحى ومن جميع الذين تضرروا بشدة جراء هذه المأساة.
2: كل شيء يستدعي الخلاص. الشباب حجاج رجاء.

0: هذا عنوان مبادرة لمكتب رعوية الشباب في مجلس أساقفة إيطاليا، وذلك للحج إلى لورد من 20 حتى 24 من تموز يوليو الجاري. وتسعى هذه المبادرة إلى تعلم النظر إلى الهشاشة بعيون جديدة، وذلك في 5 أيام من الصلاة والتكوين والتقاسم، تضع في مركزها العلاقة بين الشباب، الصحة، الإيمان والخدمة، ما يوفر للعاملين الرعويين فرصة للتحاور والنمو. وحول هذا الحج نقل مجلس الأساقفة تعليق مدير المكتب الوطني لرعوية الصحة الأب ماسيمو أنجليلي، والذي تحدث عن خبرة نشأت من الرغبة في تعلم التعامل مع المرض والمعاناة، وأن الهشاشة لا يجوز أن تخيفنا. وتبع أننا حين نتعلم التعرف على الهشاشة والاقتراب منها ومرافقتها، نكتشف أنها فسحة بإمكانها تربية القلب. ووصل مشيرا إلى أن لورد تساعدنا على تجاوز فكرة كون الضعف مجرد وضع صعب، وتعلمنا بالأحرى أن في الهشاشة يظهر الوجه الأكثر صدقا للرعاية، رعاية ملموسة ومرئية تصبح خبرة قرب ورجاء وحتى خلاص. ثم نقل مجلس أساقفة إيطاليا على موقعه الإلكتروني كلمات الأب ريكاردو بينشيراتو، مسؤول الخدمة الوطنية لرعوية الشباب في المجلس، والذي قال إننا حين نتحدث عن الشباب غالبا ما نربط معاناتهم بهشاشة نفسية. وتبع أن مبادرة الحج إلى لورد هذه تسعى إلى تقديم بعض مفاتيح القراءة حسب ما ذكر، وذلك في المقام الأول للتمييز بين الضعف والهشاشة. وأضاف أن لورد مكان يتحاور فيه الجسد والصحة والخلاص فيما بينها من خلال خبرات إيمان ورعاية ورجاء ملموسة.
1: أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف عن حزنها العميق وقلقها البالغ عقب مقتل طفلين وإصابة أكثر من 50 آخرين جراء موجة واسعة من الهجمات التي شهدتها مناطق مختلفة في أوكرانيا خلال الأسبوع الماضي. وفي تفاصيل الأضرار التي لحقت بالعمل الإنساني، تعرض مستودع متعاقد مع اليونيسيف في بلدة بيلو هورتوكا لأضرار جسيمة أثر قصف شنته القوات المسلحة الروسية. وقد أسفر هذا الهجوم عن تدمير شحنات إغاثية كاملة كانت موجهة بصفة خاصة لدعم الأطفال والعائلات المتضررة من النزاع المستمر. وتقدر القيمة الإجمالية للمساعدات التي دمرت داخل المستودع بنحو 3,900,000 دولار أمريكي، حيث كان الموقع يضم أكثر من 106,000 قطعة إغاثية أساسية. وشملت هذه المواد مولدات كهربائية ومياه صالحة للشرب ومستلزمات للنظافة الشخصية، بالإضافة إلى خزانات كبيرة لتخزين المياه. وتعد هذه الإمدادات من المواد الحيوية التي تعتمد عليها اليونيسيف في استجابتها الميدانية، لا سيما لدعم العائلات المقيمة في مناطق خطوط المواجهة، وكذلك الاستعداد لمواجهة التحديات القاسية القادمة مع حلول فصل الشتاء. وقد عاش الأطفال في عاصمة كييف والمناطق المحيطة بها ليلة عصيبة أخرى من الرعب والخوف جراء استمرار دوي صفارات الإنذار وسماع أداء الانفجارات لعدة ساعات متواصلة خلال الليل، ما أسفر عن وقوع ضحايا وتضرر العديد من المنازل والمنشآت السكنية. وتأتي هذه التطورات الميدانية المقلقة بعد أن سجل شهر حزيران يونيو الماضي أعلى حصيلة شهرية لضحايا الأطفال منذ عام 2022، حيث قتل خلاله 7 أطفال وأصيب 116 آخرون، وما يعكس التهديد المستمر الذي يواجهه الأطفال يوميا. وأكدت المنظمة الدولية أن استهداف المستودعات الإغاثية والعاملين في المجال الإنساني يعرقل بشكل مباشر عمليات توزيع المساعدات المنقذة للحياة ويضاعف من حجم المعاناة التي تعيشها العائلات والمدنيون. وفي ختام بيانها، جددت اليونيسيف نداءها العاجل بضرورة الوقف الفوري لهذه الهجمات وتوفير الحماية الكاملة للأطفال والمنشآت الإنسانية وفقا للقوانين الدولية، مؤكدة أن ما يحتاجه أطفال أوكرانيا قبل كل شيء هو تحقيق سلام دائم وشامل يضمن لهم المستقبل والحماية.
2: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: نشرت دار النشر الفاتيكانية كتابا جديدا للبابا لهون 14 بعنوان مجرد من السلاح ويجرد من السلاح، السلام هو عطية. هذا الكتاب الذي أشرف على تحريره أليساندرو بانفي يمثل أول أنطولوجيا تستند إلى خطابات ومداخلات متنوعة للبابا بريفوست حول موضوع السلام منذ يوم انتخابه في 8 مايو 2025. ويستهل الكتاب بنص غير منشور له، كتب البابا لهون 14: السلام عليكم. كانت هذه هي التحية الأولى التي وجهها يسوع القائم من بين الأموات إلى تلاميذه، وهذه هي أيضا العطية الأولى التي قدمها المسيح القائم لأصدقائه وللعالم أجمع، السلام. ومع ذلك لم تكن تلك العطية رخيصة الثمن، إذ كان جسد معلم الناصر الممجد يظهر جراح الألام. لقد عبر المسيح من خلال الكراهية والعنف وصلب العالم. لقد عانى يسوع المسيح الظلمة وقام مجردا من السلاح ويجرد من السلاح. لقد دخل إعلان الإنجيل في مجرى التاريخ وما زال يدخل فيه اليوم كما كان الحال لألفي سنة خلت. إن السلام هو الرغبة الكبرى التي تجيش بها قلوب كثيرة، لكنه أيضا غالبا ما يكون مهددا ومهانا ومستباحا. واليوم ينخرط ما لا يقل عن 103 دول بشكل أو بآخر في حروب على هذه الأرض، فصوت الأسلحة يتردد ويحصد الأرواح في أوكرانيا والشرق الأوسط والسودان وميانمار واليمن والكونغو وفي العديد من البؤر الأخرى. لقد صاغ سلفي البابا فرانسيس في وقته مصطلح حرب عالمية ثالثة تشن على أجزاء لوصف حالة الصراع المنتشرة والتي لا مثيل لها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وبمراجعة مداخلات حول هذا الموضوع والتي جمعت الآن في هذا الكتاب، أود التأكيد على بعض الجوانب العزيزة على قلبي. أولا وبشكل خاص، تابع البابا لهون 14 يقول: السلام هو مسؤولية. فإذا كانت غريزتنا الأولى عند مواجهة أي مشكلة أو معايشة أي توتر أو التعرض لأي مأساة هي الحكم على الآخرين واتهامهم بل وإدانتهم، فسيكون من الحتمي أن يتفشى الجفاء أولا ثم الكراهية من حولنا. هناك طريقة لرؤية الواقع تدمر ولا تبني، أما السلام فيبدأ مني أنا، يبدأ منا جميعا. يقول القديس أغسطينوس: إنها أوقات عصيبة، أوقات قاسية، أوقات محن. عيشوا بصلاح وبالحياة الصالحة، غيروا الأزمنة، غيروا الأزمنة ولن يكون لديكم ما تشتكون منه. لا يمكننا المطالبة بالسلام من أقوياء هذا العالم إذا لم نبدأ نحن أنفسنا بعيشه انطلاقا من علاقاتنا اليومية في عائلاتنا وفي بيوتنا وفي مدننا وفي أماكن عملنا. إن السلام يبنى باللفتات اليومية الصغيرة، بابتسامة نمنحها، بإساءة نصفح عنها، وبكلمة طيبة نقولها. علاوة على ذلك، السلام يبنى بالحق، فحتى الذين يخوضون الحروب يدعون أنهم يتحركون باسم السلام. لا أحد يملك الوقاحة ليعلن أنه يريد الحرب لأجل الحرب، فحتى أقوياء الأرض يدركون أن كل إنسان يطمح إلى العدالة ويرغب في العيش بسلام، ولا سيما بعد العواقب الوخيمة لحدثي هيروشيما وناغاساكي، أصبح اللجوء إلى الحرب أكثر فأكثر بمثابة مغامرة بلا خط رجعة، كما عبر بدقة القديس يوحنا بولس الثاني. تابع البابا لهون 14 يقول: لقد ذكرت مرارا وتكرارا بالنداء المؤثر الذي وجهه القديس بولس السادس إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، فقد أشار سلفي المبجل إلى أن ما يجمع البشر هو عهد مختوم بقسم يجب أن يغير التاريخ المستقبلي للعالم. لا للحرب بعد اليوم، لا للحرب أبدا. السلام، السلام هو الذي يجب أن يقود مصير الشعوب والإنسانية جمعاء، وخصوصا في العصر الذري. على الحقيقة أن تشق طريقها، ليست الأسلحة النووية هي التي تولد السلام، بل نزع السلاح. هذه الحقيقة التي كانت تبدو بديهية في العقود الماضية التي شهدنا خلالها خفضاً للتصعيد النووي، باتت اليوم باهتة ومظلمة بسبب سباق تسلح يثير الخوف والفزع. وكما كتب المغني والشاعر بوب ديلان متوجهاً برمزية إلى القنبلة الذرية في إحدى قصائده: أنا أكرهك لأن الإنسان هو الذي صنعك، والإنسان يمتلكك، والإنسان هو الذي يتحكم بك. تضع الكنيسة اليوم بتواضع أمام نظر الجميع سؤالاً جوهرياً: هل ينبغي للجنس البشري أن يستمر في سكن الأرض؟ إن تلاقي السيطرة السيبرانية مع إعادة التسلح العالمي يدفعان إلى طرح هذا السؤال بكل جدية. إن السلام يبحث عن شهود، وهذا الكتاب يذكرنا بذلك بقوة من خلال وجوه عديدة. فالشخصيات التي يتناولها الكتاب، ومن بينها الطوباوي فلوريبير بواناتشوي وخادما الله جورجيو لابيرا ودوروثي داي، هي نماذج حية لرجال ونساء ساهموا بأنفسهم في تعزيز السلام من خلال التغلب على تجربة الفساد وإعانة الفقراء وتعزيز الجهود الدبلوماسية. وإلى جانب الشخصيات المعروفة، يتجسد السلام في أبطال غير مشهورين اتبعوا صوت ضمائرهم. لقد حدث بالفعل في التاريخ أن اقتربنا من كارثة نووية، إذ تروي السجلات أن قراراً اتخذه رجل بمفرده وهو الضابط السوفيتي ستانيسلاف بيتروف قد ساهم في تجنب حرب نووية عالمية محتملة في 26 من أيلول سبتمبر عام 1983. ففي ذلك اليوم أشارت رادارات المخبأ القريب من موسكو، حيث كان بيتروف في نوبة حراسته، إلى إطلاق عدة صواريخ باليستية عابرة للقارات من الولايات المتحدة باتجاه الاتحاد السوفيتي، غير أن الأمر كان مجرد خطأ في نظام تحديد المواقع السوفيتي عبر الأقمار الصناعية. وتجاوزا للأوامر العسكرية، قرر بيتروف عدم الإبلاغ عن الهجوم المفترض، وهو خيار نابع من ضمير رجل أدرك أن تلك الإيماء البسيطة كانت كفيلة بإزهاق ملايين الأرواح. إن عالما تقرر فيه الآلات مهما بلغت دقتها وسرعتها الفائقة مقارنة بنا، شن قصف على أشخاص عزل سيكون حقا عالما مرعبا. وبالتالي فإن ضمير إنسان واحد قد يعادل العالم بأسره. وأخيرا، يحتاج السلام إلى الرجاء. ستواصل الكنيسة تبشيرها بالمحبة لجميع الرجال والنساء، وإذا كان هناك شيء يبحث عنه العالم اليوم فأعتقد أنه رسالة رجاء نحو المستقبل. لننظر إلى الغد برجاء ولنجد في رسالة يسوع المصدر الوحيد لنا، لأن جوهر تعليم المسيح هو هذا: إن المحبة والحب وبذل الذات من أجل الآخرين هي الأمور التي تهزم الموت والعزلة والعنف. لقد أتيت لتكون الحياة للناس وتفيض فيهم. وخلص البابا لاون 14 إلى القول: وإلى كل من يواجه خطر السقوط في تجربة اليأس أمام الحروب الكثيرة الدائرة في العالم، أوجه الدعوة التي سبق للبابا بيوس 11 أن وجهها للكنيسة جمعاء: نشكر الله لأنه يمنحنا أن نعيش في أوقات عصيبة، فالآن لا يسمح لأحد بأن يكون عاديا أو غير مبال، ليرشدنا الله على دروب اللاعنف، ولا يكفن المؤمنون وأصحاب الإرادة الصالحة أبدا عن العمل كصناع للسلام، وليجعل كل منا من السلام قضية حياته.
2: عرفت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي في بيان لها بتوجه قداسة البابا لاون 14 صباح الاثنين 20 من تموز يوليو إلى دير مونتي كاسينو البنديكتي في زيارة خاصة للجماعة الرهبانية والصلاة أمام قبر القديس بنديكتوس. وقد تضرع الأب الأقدس سائلا السلام في تلك المناطق من العالم التي يطبعها الدم والنزاعات. ووصل البيان أن البابا قد تناول بعد ذلك الغداء مع الرهبان ليعود بعدها إلى كاستيل غاندولفو. هذا وقد تحدث إلى وسائل الاتصالات الفاتيكانية رئيس الدير الأباتي لوكا فاليكا، وبدأ وصفا زيارة البابا لون 14 بعطية غير منتظرة، مضيفا أنه قد تم تأكيد الزيارة قبل قيام الأب الأقدس بها بيوم واحد فقط، ما يعني أنه لم يتمكن من إبلاغ الرهبان بهذا الحدث سوى قبل وقوعه بساعات حسب ما قال رئيس الدير، مضيفا أن كل شيء خلال هذه الزيارة قد تميز بأجواء من البساطة والأخوة. وأضاف أن البابا لون 14 قد تمكن من تحية الزوار والسياح، وتابع معربا عن قناعته بأن الأب الأقدس قد أسعده أن يزور هذا المكان الذي كان قد جاء إليه قبل سنوات كثيرة، أي حين كان طالبا في روما حسب ما قال قداسته لرئيس الدير البنديكتي. هذا وذكر الأباطي بأن في هذا المكان الذي أوكل فيه البابا لون الرابع عشر تضرعه من أجل السلام إلى القديس بنديكتوس، كان قد صلى البابا القديس بولس السادس سنة 1964 خلال زيارته لتكريس الكنيسة مجددا عقب ما تعرضت إليه من دمار بسبب الحرب. وفي تلك المناسبة أعلن البابا القديس بنديكتوس شفيع أوروبا واصفا إياه بمعلن السلام باتشيس نونسيوس. وأضاف رئيس الدير أن البابا لون الرابع عشر ومثل البابا بولس السادس وأيضا البابا يوحنا بولس الثاني والبابا بنديكتوس السادس عشر قد أتى إلى دير مونتي كاسينو كحاج سلام، وقد أشعل المصباح الذي كان قد أتى به إلى هنا البابا بولس السادس سنة 1964 مصباح السلام. ولفت الأباطي الأنظار من جهة أخرى إلى أن بوابة الدير قد كتبت عليها بخط كبير كلمة باكس السلام، وأضاف أن هذه الكلمة ترحب بالسلام بجميع من يأتون إلى مونتي كاسينو، إلا أنها تصبح من جهة أخرى رسالة نسلمها إلى جميع من يأتون إلى هنا، قال رئيس الدير، وذكر بأن في هذا المكان كان قد تم 10 أيام مضت الاحتفال بتسليم جائزة باتشيس نونسيوس معلن السلام لبطريرك القدس اللاتين الكاردينال بير باتيستا بيتسابالا.
3: أكد رئيس كنيسة الروم الكاثوليك في أوكرانيا المطران سفياتوسلاف شيفشوك أن الصلاة المشتركة والغفران والمصالحة تمثل اليوم عناصر أساسية لمداواة جراح الحرب وبناء مستقبل أكثر سلاما لأوكرانيا وأوروبا. وجاءت تصريحاته خلال استقباله أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول رئيس الأساقفة جالاجر، الذي يزور أوكرانيا موفدا خاصا من قبل البابا لاون الرابع عشر. قال شيفشوك في حديث لموقعنا الإلكتروني إن الحرب دفعت الكثيرين إلى إعادة اكتشاف قوة الصلاة وأهميتها، مشيرا إلى أن الصلاة الجماعية ليست مجرد ممارسة دينية بل مساحة تمنح المتألمين عزاء ورجاء وتساعدهم على تضميد جراحهم الداخلية. وأضاف أن المسيح وعد بالحضور حيث يجتمع المؤمنون للصلاة باسمه، ولذلك فإن الصلاة مع موفدي البابا تحمل بعدا أعمق، لأنها تعني الاتحاد بالصلاة مع الكنيسة الجامعة ومع الحبر الأعظم نفسه. وأعرب رئيس كنيسة الروم الكاثوليك عن امتنانه لزيارة رئيس الأساقفة جالاجر، كما استذكر زيارة الكاردينال زوبي رئيس مجلس أساقفة إيطاليا إلى أوكرانيا قبل أيام، معتبرا أن حضور مبعوثي البابا يمنح الشعب الأوكراني شعورا بأنه ليس وحيدا في محنته، بل إن الكنيسة الكاثوليكية في العالم كله تحتضنه وتصلي من أجله. وقال إن هذه الزيارات تحمل رسالة تضامن ملموسة وتشجع المؤمنين على التمسك بالرجاء رغم استمرار الحرب. هذا ثم توقف سيادته عند التعاون القائم بين مختلف الكنائس والطوائف الدينية داخل أوكرانيا في مواجهة الأزمة الإنسانية الراهنة، وأوضح أن الكاثوليك والأرثوذكس والبروتستانت إلى جانب اليهود والمسلمين يعملون معا ضمن مجلس الكنائس الأوكراني الذي يحتفل هذا العام بمرور 30 سنة على تأسيسه. وأضاف أن هذه الشراكة تتجاوز الانتماءات الدينية، إذ تهدف قبل كل شيء إلى إنقاذ الأرواح وتقديم العون للمحتاجين، مؤكدا أن المحبة المسيحية لا تعرف حدودا مذهبية بل تتوجه إلى كل إنسان متألم دون تمييز. في سياق حديثه عن الواقع الإنساني أشار شيفشوك إلى أن ملايين الأوكرانيين ما زالوا يعيشون أوضاعاً بالغة الصعوبة نتيجة الحرب المستمرة. وأوضح سيادته أن أحد المسؤولين في مدينة كييف أخبره بأن السكان يحتاجون إلى كلمة رجاء بقدر حاجتهم إلى الخبز والملابس، وهو ما دفع الكنيسة إلى التركيز على رسالتها الروحية إلى جانب نشاطها الإنساني. وقال إن زمن الحرب تحول إلى فرصة جديدة لإعلان الإنجيل، لأن كثيرين باتوا يبحثون عن الله وسط الألم والدمار، معتبرا أن الكنيسة مدعوة إلى مرافقة هؤلاء وتقديم كلمة الله وسر الإفخارستية وكل ما يعيد إليهم الثقة بهذه الحياة. هذا ولفت شيفشوك إلى أن أوكرانيا تحيي هذا العام الذكرى 25 لزيارة البابا القديس يوحنا بولس الثاني، الذي جعل من المصالحة بين شعوب أوروبا جزءا أساسيا من رسالته. وأشار إلى أن البابا البولندي الراحل كان يؤكد دائما ضرورة شفاء الذاكرة التاريخية للشعوب الأوروبية، ولا سيما تلك التي ما زالت تحمل آثار الحرب العالمية الثانية. وأضاف أن الحرب الحالية أضافت جراحا جديدة إلى تلك الذاكرة المثقلة بالآلام، الأمر الذي يجعل الحاجة إلى المصالحة أكثر إلحاحا من أي وقت مضى. وأكد سيادته أن العلاج الحقيقي لهذه الجراح لا يكمن في تجاهل الماضي أو نسيانه، بل في الغفران المتبادل. وقال أن جميع الشعوب تحمل في ذاكرتها صفحات مؤلمة، لكن لا ينبغي أن تبقى أسيرة لهذه الذكريات، فالماضي لا يمكن تغييره، أما المستقبل فيمكن بناؤه بروح جديدة قائمة على التسامح والمصالحة. وختم شيفشوك حديثه مشددا على أن الغفران حين يمنح ويقبل يصبح الدواء القادر على شفاء الذاكرة التاريخية للشعوب الأوروبية، ويفتح الطريق أمام سلام حقيقي ودائم، وهو السلام الذي تحتاج إليه أوكرانيا اليوم كما تحتاج إليه أوروبا بأسرها.
2: كل شيء يستدعي الخلاص، الشباب حجاج رجاء. هذا عنوان مبادرة لمكتب رعوية الشباب في مجلس أساقفة إيطاليا، وذلك للحج إلى لورد من 20 حتى 24 من تموز يوليو الجاري. وتسعى هذه المبادرة إلى تعلم النظر إلى الهشاشة بعيون جديدة، وذلك في 5 أيام من الصلاة والتكوين والتقاسم، تضع في مركزها العلاقة بين الشباب، الصحة، الإيمان والخدمة، ما يوفر للعاملين الرعويين فرصة للتحاور والنمو. وحول هذا الحج نقل مجلس الأساقفة تعليق مدير المكتب الوطني لرعوية الصحة الأب ماسيمو أنجليلي، والذي تحدث عن خبرة نشأت من الرغبة في تعلم التعامل مع المرض والمعاناة، وأن الهشاشة لا يجوز أن تخيفنا. وتبع أننا حين نتعلم التعرف على الهشاشة والاقتراب منها ومرافقتها، نكتشف أنها فسحة بإمكانها تربية القلب. ووصل مشيرا إلى أن لورد تساعدنا على تجاوز فكرة كون الضعف مجرد وضع صعب، وتعلمنا بالأحرى أن في الهشاشة يظهر الوجه الأكثر صدقا للرعاية، رعاية ملموسة ومرئية تصبح خبرة قرب ورجاء وحتى خلاص.